0: nations in the world.
1: Jim Chalmers, Australian Seratinatat, Kabzi Budget, Lul Zuhana Hedgetat, Abgibri, Krohobium Yubil. Nahade, Makalai Seratina, Abkilitation Isran Shamontan, Xab Lili, Kilitation, Shamonta Meeting Dollar, Zidimer, Maletu. Hade Kabzium Sugumtat, Etina Kilitamitan Hamsan Dollar, Working Australians Tax Offset, Makahasi Gibri, Nisaratinatatu. إزي بعلو وي أوتوماتيكالي أبتمال لاسي قبرم وي تاكس ريتان للعلي عسر سلسة مليون سرعة نياتات كابكالاي مفارق ناي زمت عمت زمت صلوميو إزي نبوزحات بحاقوس زقبول وزينة كخوونيو كاساندرا غولديغن اتغنزب أبزحاشي كوعل مخالني ردو كتبل تحاتت نحنا منغستي نزيمة كحاهاسي Working Australian Tax Offset كدامنت مهابو جيغا زخونة وسانيو إلنا نحسب 3 بليون كوات ايو 350 دولار ندوم وزخفلو سبات كهبيو إزيقن لنبس وكف أب زخفل سرح زلو مخانو نذكر أب تميزان أطاويتات أب لعلي زلوو كبابي 4 مليون سبات أطاويتاتهم أزيو تحتي بمخانو أب تقبري زخفل اللومتان زي بطحو وي زي مالوغن اللونا كابزي Working Australian Tax Offset زرخبوه والحديب لمن
2: From the Waito
1: اتي تحاز حساب ابزي باجت كبتي وسانتات كو سنو نيرو ميو انصارتهم بخينات اما كلاي مبرق عك ابتي وي بروتكشنست اكايداتات نقدي كومون كالوت من نواتات توليعهم نلعلي زنك عرورو زلو واقاتات ندادي يبل ازي باجت بتوسغي اقدمهم زي تقلسو عبيتي زي تمدبو مبتعاتاتون زكاتتيو عمسان سلسن بيليون نمكلخال نزمة عسرت عمت عسرت بليون نابو حسنة ندادي كومون حاد عبي سمم معمولة أبتعنا مس قزاتوي منقساتن اتي تريجرر سوسان سلسنة وشمانت بليون دولارات تواهلي لوز غمت وي سيفينجز كمزلو تزاري بلو جن زباز حكابزي زمت كابتي ان عبي زخد وطايتات اب اندياس زتقرص ايو ندفي وي ديزاين نايزم متعرات وي ريفورمز ابزغط سللو كتاعات بزعبارة عونتن تاقبو ابتم زقبرو وزعيتاتن بزيت رتر قوتو اليوم
3: سلام دعنا بلنا كميك انيكم كبرا تخطاتلتي SBS غرينيان الساعة ترالو زيناتات نهوف لما رستاتهم كنقدم بانك لمعات افريكا مسير تراز نبرو استرازجي كاسم اما احديسو كدما مصر إثيوبيا مس برزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون ناي 54.6 مليون يورو لقحت سمامعو منسرات إرترا أبو زنبل أمريكان أوروبان أبو سمرات رخيبهم أزن بلوم أبو إرترا فليلوخ سبا ومسلات قزرن تحتات نتكسفنن زي من قستويان محبرات زويعن أبو كليل بينك شانقل قمزاب إثيوبيا أدغات بزفت زمامات قاعتل على إسراء سلامان سبات مقتالهم تقليزو أمريكا وان كينات تقرأ وللي تيبيان بيرات وزن ورست قدا سرد آزوار العيلة زبلون الساعة ترالو زيناتات يومنا بزرزراتهم إيرتران بانك لمعات أفريكا استراتيجيكا وسمم معاتن داقماي أحديسن وجل الأخب بانك لمعات أفريكا بيرترا عبال علواء درجان عيسر أحمد زحكم زكايدة أوقع عمر بمحابريتو أفريت الله التعودات عبت أمنتن قبرا ونتن سسرتا الزمد الناخلتي أم وقنا عزتا كورا خوينو نغلط الوفرتاتن لمعاتا وصراحتن حدوش معرفة سرقة مخانو تقليت الله تبانك لمعات إيرترا أبزوان زيب سنكر روت عغم من جاوزعات كبيرنا إلكتريك سيتي كلولا وتحلف كمزلا بمتكاس نزب الدهوزي أبيرترا تحت زيكونا سملا تحت سهارة أفريكا كم حادة عبي سراتيكا عنقفات مخانو هقلت صانيحيو أبتدت سهارة أفريكا نيو ديل أون إنرجي فور أفريكا بزو المدب كساب كلتشين سلاسان كل محاور سبزعات موزح سرع مهلاوون كقلت سنحيو دلوغ درو أقل قلوت جميل زلو عبير ترازز كم ناي سلاسة ميقاوات موان جو زعات دكم حارة بأقل كم استعزبون تحبير الله بتوسخي أبتساني بارانتون كركباتن حدش دم من جو تزحايا وزعاتات نمتكال زخ السمم كم استبتحون أبت مروا حبريتان أيتبانك تتقش الله قدمه مصر إثيوبيا أبي أحمد مس بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون 54.6 مليون يورو لقحت سمامعو قدمه مصر أبي مس بريزيدنت ماكرون مونغو كلتين هاجراس تقبلو ناي كل فسم معات لوط بحبار كم سرح بمحبار أب مربى بحبريتو قليص الله كابتو مسم معات نتحدث تسعات كمون بروغرام ديجيتاليزيشن متوارزو علني 54.6 مليون يورو ناي لقح سمامعيو ናይ 150 ሜጋዋት ጆኦተርማል

0: Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: sbs.com.au/tigrinya ab online watrut wat huwa marbab habreta ykhun wana wzenatat zabatatin mazanagitatin ab sbs.com.au/tigrinya rkhabu sbs tigrinya msma agibkum ulodo ab facebookna atihum etizirrib katselwo حسابكم أكافلون لايك جبرونان SBS تغرينيا على فيسبوك.
3: نباري نيوزيلاند زخونة مرحاو الدميكال أبكم بوليتيكان كالإن أبزوح أودتات زينتف بإنجليزيان بتغرينيان تحيفو زحتمون بزوحات مصحفتي زلوويو أبز عمد 55 God and Lucifer Bet on African Al-Kabulan التبل عباي متصحب تحبو عب إداغا أقريبو عالو بزعبا متصحبتو زملكت مس مرهاو استقبر إلال كالأي كفال لومي
4: SBS
3: أو مالت نايس كبات استفال علي استاين زولو تتقم نحنا قانا كم تحفتي بعلقة تحفي تخون بعلقة أحتام تخون بعلقة زرقاح تخون نزون رأسي وكال حمام دي مغنياتوس تحفاي تحفاي خون زولو موي أستاي أتقال ناي كال إسراح خون زقبو بزوح أبزين هسينا مثلني مالت متحفكا عقابكا ونحن معلت خمزة تسفلتيو بفلاي إذا ناي مودة تحفكا زلو خاقن كينيو ناي إرترا كينيو ناي إيتوبيا نمولو أفريكا ون زملكت تحفت خويني أرخي بيا مالسيت عم تعمي لين بيبيا بتعمي عمي ببزح نقر مالتي بوليتيكا وقطباوي كونتا تنايتي حبرتسب ناي بحفشة تا أفريكا وحبرتسب تدهسس نتزلو تقاماتون بقروم زخاني لبول داو ملك إخا أزن تيخي أزر لخا قربا بتي مجمرا نقافي تازلني تي أتقبر بمال سربيشني إذا حمسان حمشني الكازر لخا بزوح أي رداء كاني خمز نايت نايتي ملكتون مسيل النفط مجمرا انتاك بلي دليل حمسان حمشن مخانس ولا أي ترداء كالون تصحفون God, Lucifer, Bet on Africa, Al-Kabul زبل نوح كستعلو سلازي عبد قرب تنقاق مدلي الكابل حس مالت سون حاد ترالوان دي نخفلات كالتفو ساب كاتش غيرو كومو كم كم كمانا تقللو انتي انت كحدر سلازي درخون نازي احسب كالون دي خاخون كاويس تبوك وين سلازي راك اخب خمزي تا قبرنا تا مصحاب غير كاي
5: و تی گفتم کامزی بخاطر شناخیو تی کامز زبر که ریتوهات تماس سال ریتوهات زنابرم نیرم ز گفتم حال زهلوانت نویح پستون گفتم نیره فیس بک قدمی محتام زیم مالتی سبات ریتوه بنیرم ولکری و ریکو بلو خلو نای کامزی مثل نازی نای ز مثل جلیل ز کنای از جاز لونس و کف حبری مالتی كونيل كاس غمتي نسوا كفت فونتون مالتي بلايت حمسان حمشن زول اجيت تحسته اوشتي زلو قربتي من واحد تاع ريسكي زنبت مور كمان تاع جود وكاد ان لوسيفر بيد اون تيل الكابلان يعني تاع افريكا يتنببني هنياتو تحسي سالا بيرفزلي ان افريكا تكاتا بالكوبلان كتكاي تي علامه زلو حجزيا ريسك نير وانا غزار سامحنياتو حدا بزغزي زي املاح سيطان كتب لك الله قال لي سلام املاح سيطان دي امن الله قال له الحجزي ان ريحه خام بك انا امن انت امن انا يكون انت تقدس كن استخرت اب مونغو خلتي يوم كلت رايفالز زلو ويك ايفل اند جود زلو فللي مخانو نمر عايز حجات بناتي واقع يا غير اذا حج ساب تايتل تايتل يكون مالتي سو تا تايتل تا كتفلت الا نتفلت الا حمشان حمشان ابتزانتا تي ترجمه ابتز وشتزانتا يزلو انا خنقرو فوق دلو ايكون كل مالتي

0: حلم ناي يوروبيانين او اربع عامات او شتو اربع عامات قال لك جميرو مالتي اتليس سلاني تحتي هم عندك هون خلي يقن بقبر يقن رئينا يالنا بيبس حلو حجي يوروبيانين المودع تادي تلاتي الفان نو ناتو تشالنج سالو وستيل مالتي حجي تاي خبلا كالي لي يكالي كم انجيرنا نحنا يتقاتلنا نكو كسال حجي كم ساعات وغيرهم ساعات الو
1: سكزي تسفو يخا مالسي كم زبالك حبار انديو ابقليو على حجي زت هزي تفتس مدحري ميت عامت ونكفتس ام يخاليو إخا تولى نزلها ببلاي بزينا هنا كنا تاتن دحر الرواسي تكاقن تزلنا تقماس بخا ميكن واتقون الابزبل اب حلقلاخ اب چنكت ابزل والقوان كينيونا إرترا كينيونا إتوبيا حاليبكا بأفريكا درجة محساب جن كم يتقبال نتكراكبيو ببلاي دومافتي كبابينا مالتيو
0: أبزي مهنياتي نن ناتم تاريخ أبزي مسلزلونا ونت حجينا عدو عواسي نن كلاتنا عواتي بأفريكا درجة حسبوها لها نا عود فنان ذهبي مجمع رجزي صلمتين سعدوس عرلو صلمتين سعدوس عروهم كم مخانهم سرقا قصن أبتك زيت بميرياتات خون قلن خون تزرقلون كون زخونا المهناتو اتزنبرا مصنعتات ناي صلمت رأسيني اشتايو خمزي حاسبني خمزي حاسبني أبت فيزيكال أبت منتال تحساس بان كي ترفت الدروت كم مخانوي إذن قدر نيرو مالتي قدفو بتتواق أي مخان مالتي حجي أب نسوزر أي اللي زحجي حدا عوتي نزح جي زخبرو سبات زقدسو سبات بزعا زخم كريئوه يخلو قدسو خليهم بزعا ناي كينيا اللو تبوتاتات قليهم تاريخ عام سبات اللو بعال سانكارا اللو ناتم تسيئم دارقاتي تناتم منفس تسيئ اللو مالتي ناي عمر مختار اللو تناي بزح كونتنت ناي افريكا زانتاتات بحاقرات قليس لزولو حدا تصبق فابلستين ترخيبا مالتي مال نايم سحاب تخلو اللوا مهنيات نخلو سب كستن كفيا قال تموقوت أبو زولو تني حكينيا موقوت أبايتا زولو موقوتي أن كلو طريقه خلها باتي تحادق أمنك أخلي باتي تحادق أمنك أخلي نسخان أبي تخيد تنبابي زقد دفقن أبو زولو موقوت سيكمالسي زاد ليون ويكا خطم بزحنا قراس تملسة اللومو نسوخ من البات كم مو موقوتي كم بحدش مو موقوتي خون خل خون ويكا يا ما مالت ما بقسو مالت نعوس كرعموه يقولوا مالتي
1: تخوان تحف نحجي تراجيكونا أما تخوان قليو نابزو حات كستايون كومون رئينان دينا أبا أفريكا وين تبس حالو كامز بالكا وزي بأفريكا درجة كتنبب زي بقى قالوت أقدستي تكالات ديوم بوليتيكي نياتاتنا عالمون كم بواز قبوهم نسحاب كوين رخي بيامو قالو دي مقدي مالس قالوت كنخريوا كواتحوا كفلتوا زخولو المقدي قالوت أفريكا وين سحاب تيخونو بوليتيكي نياتات زده حساس كالو دي ويس بعلا هذا ما علت بالله لا توت سائل كاز قد في كام صحفي؟
0: نعم سعر لا لنا مهنيات الاتحاد خلاص سعري أبي يونيفرسات أبغى له سامها وابتناي ليتريتشر ويبغى له بشيك جبر وازو خلون تقولين أما بهاي سكولة تويبغى له خاب زخنا هجرات مالت مستي في لايتهم تن هجرات أبتي أتي ما بقصد تزانت تتغير ولا نزل لهم مالتي قال جن أبغى زخنا هجر نحسب زلنا أنت بأفريقيا درجة دي أنت بهجر درجة نابنات إثيوبيا تالي إثيوبيا ورواندا تالي رواندا أبناي غواندا تالي ناي غواندا ويكاكل تسلس تهجرات حزية زبل ترى هالي وزخون السب كونترات وسيدو بقازيا أبزيا أنا بعلي شيطة حتي ما قلت بقى هيلو وعلقيرنا شيطة حاد خاطي مدباتنا زلو إمالتي بأفريكا درجة غروك خلو خون قن استيل نبابلشيرس نقالي أوريدي كو أمازون تبابلشي تخوانا قن استيل عدلاتنا اي بابلشيرس ناي مهناتو زي مصحاب زن ترى بصبو كوينو ترى ري أموتهم سباتي نوح قزي خشيط زخيلي نوح قزي خصنح زخيل بحر زر الله وصل زخونا من البات كم بحدش نويك قزوا ديهم ويكا بسمع درجة نتي نايم محتام كوستو يقول ليهم زي حجين خلو أفريكا كن كلنا زين خلاتنا أفريكا أين مالتي ويكا وصعتني عطت ترغبهمون كوب زي عينة مدبات يزلنا دينا زخونا ملسقنا لنسا حجي
1: هري حتو تاتي ودي اللوخو بزعبا مصحف مخان كان بزعبا مصحف تخاني نخنا قلل سانيحنا من الباتاب كالو وان نتن كالو تمصحف تخا قط مخاون ندهسو سنقون نايمو داتا من البات مصائي قرب انفيت كالي اللي خاز جمر كاية صحفات اللو زقاب مودا زلونا اللو سلازي مصائي انتاي مدب كامس مصحفن محتامن بزعبا قزار اسغا مفلاتن انتاي مدبي جلكا
0: Yeah, the so-called light in there, Kulatna, light, yeah.

0: نحن كل زي تم زي حبيرنا نسرح تنبر نيرنا ونو تم صحفت ده حنجو صحفت أرست سلزلنا مالتي حبيرنا نسرح تنبر متقامنا نير حجون كحبيرنا نسرح تصفى قبر من ياتو حبيرك تسرح حبيرك نعمل لا يتخلو حبيرك نايم وعوع تخلو تعطونا الله يكون صخاب قالوتن تقبروا من عمل على الممر ما كنا تصفى قال زي كتابع زلوا ويتنعمل لا يم صحفتي بطعمي عبد تراي تصاو زلوا ممر ما كنا تصفى لايك قالوت الله خون كنا نبناتو زرع خو مالتي مش اطري لي خونس من اللاي ونسلز تل على زغوتا قريش سلز تل على مالتي قال انا بناتي مدرباتي مالتك تصحفي بقى مصحف ما تصالي تا موعو عندي قن اي ثينك تجزيو قن داقرب خوين زولو سمعنا مهنياتو قل سبات كم قطع ما يتراي فلتوخا قطع ما يتراي خون كات نبرو اللهم دليو تفتي مو نعو بخم صحفي صحفي خامو بوليتيكا قال انت هم كتكاني زعينت كل خايد لي قال لي امي ترفقا قالت زبلو خالو نحجز كم زل خو قبولوني خو انت دا خوينم انا ون نفسي موعو عاون تجمر خلا لني لك عم تت بوليتيكا وزي الزربو كو مخازا صح مصحف صحيفه لهمو راي وان مبال سوف تبع لني مور مالتي زي كحساب بوست قبر بالكاس هل مبال مالتي كاون العالي مصحف تزل عليه له مدبات زي كابت خالي انترويوات خمزي حيزي هيبكان نزلها عدل حدا ازي كزولة عدلي كومو خالي خان بعلي ننو سوكف مزحف ندال عالكو ببقزيو قلين دادا قاقمكو ندال عالكو كلا ليق بقاني مهنياتو مزحفتيك صحف كولوخو نسب كتاكم إليه تصحفو سب كتاكم لم تصحف نعبنتتي هزبي بقوع سلا زخوانة طعمي زخبرو هزبي سلا زخوانة نعو زبكع يخوني الى صعيره الزرحه مالتي لذلك حتى ما خلصتهم الى زحته لذلك بزي مهنيات زي نزخه كلاليك حفروا له اي دبانني جمره
1: طب نحن نتبو عدلنا من نيلكا مرهاوي ولد ميكائيل صحفي بوليتيكيا ابكال بزح نتفتات زنطف اب نيوزيلاند زنبر ايو ابز قرب وان زصحفه 55 وي 55 God and Lucifer bet on Africa al Kabulan tibel mezhaf abay mezhaf bel al 400 galan mezhaf ya be ingliznya tihwa biflayn man Africa be deraja ktenebeb zgbana Africa wan timelkatno kullu bahafasha ab mezawun kale tihfat ktihf kam zkhone mezhaf tkhn tkedal wolna kam zkhone iqal atilna zirlo اب مصايي طبق عدل نمنيلكا نحنا وندا تخاتاتلنا بزعبا مصحف تخاخن علل كنزاربينا نلومي قنيله
0: يعني اللي بينا نزعدل ذهب كان
2: محبار السبكم زتهم اس بي اس تجرنيا

0: ሚስተር ኣሕመድ ልዑላት ዋጋታት ነዳዲ ሓደ ኣካል ናይቲ ጸገም ጥራዮም ይብል ውሑዳት ተሳፈርቲ ልዑል ዝኽፈል ኮሚሽን ነቲ ንጥቀመሉ መድረኽ ወይ ፕላትፎርምን ዕለታዊ ወጻኢታት ናብራን ንዘወርቲ መካይን ወጻኢታት ናብራ ከተኣኻኽሉ ዝኸበደ ይገብረሎም።
1: The other day I just went to the airport.
0: بغدامي حادة تسافاري كبت سحيلة نام عرفو نفرت غيدة. أبو ندارقة 4 ساعتات كوفيلة والحانتي قبركن. ساعت حادة فرغان ويكلته وقحتا نقزاي ترحي تماليسة. مستدراي قزاي كحلفو يخل نيرا. قن نابراك مريري زفت نيرا. ميستر أحمد حجي نعدا زملكت زتحاقا قز مسمر ناشنال ديت هيلب لاين. كزار عربوم يحسب علو ازيه أمال أوستراليا بزي زخونا كفلي زوهاب نتعان سترن أقل قلوتيو ازي مسمر حاجز فاينانس هاو وطريزلوهم سبات مسا مخارتي فاينانس يرخبوم مسالاتهم يقلس الومن أمارات إتاتهم دما يحبروهمن فيكي ستاف كام مسمر حاجز ناشنال ديت هيلب لاين بزهات سبات حجي كابتي آتاويهم نلعلي أبكم بعال ندادن مقبن زا مسلو أدليتي نقرات يوتو نخالوت أقد استيوات أيتا دما زوحادة قنزب يترفوم تبل أبزوان بزعبا كفليتات مورجيج ويعداهم أزيم توات إرام كابزلو بزحات سبات حتوتات يقربلنا ويرخبونا لو إزي أبكو ترحادة زسرع زدوالنايو كابتون بعداتات كريديت كارد زيت اقامو بيتحفات قبري وي تاكس اوفيس زوو دامون يدوالنايو عداتات مبرهتن لغاحنا مكيناز اللومون كي ترفه يدوالنايو ميس ستاف بزاحات سبات كاب حادة بانك وي وهابي اقل قلوت لغاح ابقزي فاينانس هاوت اقام زيقبار سممع مكالال كحاتو مسال كمز اللوم اردومني تبل
2: A financial hardship arrangement could be something
0: سمم ويسرر فاينانسه وتأقم تتخفلوه كفلت عدا نقال حاتيروان دوز بللو كخوني خل